0: الناس تم كفاه فيه.
1: ما نقول لي فوق بار تنتي
2: ميت فوق بار كه تين بصارة لويش كيوشي أبا نيشاتون إيه فباش لشين أويت صار.
1: ما نقول لك سند إيش كا فمو أم بوكا تتن فوق أما ين فم كاد
2: فوق أما مورا مورا ين يشون لالا نراتك.
1: وكيف نجيب ده؟
2: ديما بولش فيت أنوين.
1: ديما برتينا ماسكارينا نمتين.
2: تكون واريف. شاتين ماسكارينا بديبي. Așa, ei n-au nianlu, e fi pisani ele rețea, e fașa ei java mis.
3: Ne fatiant coluzani aș lăsa, ne vei mis să tia rațile lalan. Le fa rațile lalan la zania, direu panzifa de fa pfid zania, ți-a făcut ni ividi lafo în bumbun cu cui să tia, m-a mis de pansă cu ziom le alfarățin dalan. E clauzou, mi-a îngheti etnic de alan zariu et zania, ma la câte ce omni Tima puls valo, încălău, fitunzat, pare cu tiu.
1: Iva rani mascarina, nici de tine arătu că nu ești în anzan.
3: Ram mascarina, zan, zirena, va fara fara, zan, batu cum e, ronzat siriv, na, dimanzat siriv, wanda, zirena, om de pansan lis, va fara ran, zan, ne camarun, zan, o trantena cu zan, zo, de fara fakel, zan, ia, om, a, torna, raio, bote, fari. Cazzo che mantititina sei anch'io.

0: لاش تم كفافي
1: شمي بوغي لي اولو هماروتن لي انت ستي ماتاوتش لي هو يفالوز تي فيريسي يدو تليارا دي اكو نيمز شي ماندي زمزم مساريكي زي ستي كوماتلو تي فيريسي تكو زي سنه ستي كيريت همونو لو ملاكي ام زوفتون نيكو دي ندي نفس هاي بامارو تشاكو هنا نيكو اكو افيلي مورا شي ليتاك لي اولو مزاكي شمي بوغي ستي انسانو ماتاوتش لي فيريسي Zezan matungana I tarai ko matelo ni virus tu di vago ko da gaskara ngi ninda fa atu yan simon tuliara musare

0: بس تم كفاف فيه.
1: عايز لني بيرو فيكتيف بي دي بي تيتون في لينين فرون عندنين عندنزويل عايزة ريت كوفيرنورا سانتك نبيتك ان يكونترولي نفوق يرام مدغسكار وطن تنفنان زاتان عايزة للاباندرينن نانيندرينوا فا tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka fa tsisy mitombona raha zany ny tena marina zavatra hafa no hita vahoaka tsy afa amin'ny miandry anao atamora amin'ny miandry anao ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo torio a ataovy hoe difamation dia any amin'ny tribinal tsy afaka hita tsy mety mamono vahoaka malagasy alaheviko zany ka zao miandry anao a telo eo tsika ifampitady
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vava.

ولون مدغشقرية فام رنتوركتيست توتسكوي مدغشقرية زم فوتوتسكوي تان رازن